0: تنس كيكس بي اس جي ديسك.
1: Your event number is 773-0266.
2: I'll be the 5-2-4.
3: Five, five,
4: Charlie, 5-5-4.
3: Pass 6-1-10-4.
4: Charlie, 5-5-4.

0: فاهمني فاهم. طيب انت فوق
1: تمام.
2: انت فوق
1: سامي او بيكر سيكتر
0: بيكر سيكتر انت فوق.